الدعوة التامة والصلاة الدائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيع وبعد سلمان من محمود الذي وعده إنا لك تحلم المئات. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi, dan angkatlah ia